آيات جود مورنينج يب كوركت انسر السينات تحفه بتيل اند ايهاب يور نيمز انترد ذا رافل سو وات نمبر بيكمز سمولر وين يو تيرن ات ابسايد داون

Alright, ردين قاسم المنسي أحمد منصور إيمان المصري منال أبو فارس سمية مطاحن جلال النمري أمر رونزا and طارق شحروري. Your answers are correct and good luck with the raffle. So the question one more time, what number becomes smaller when you turn it upside down?

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: And finally, the weather forecast. Fair weather is expected in the highlands and the hilly areas tonight, relatively hot elsewhere in the country. Lows at 21 in Amman, 27 degrees Celsius in Aqaba. Normal summer conditions are forecast across much of the country tomorrow, especially the highlands and the hilly areas, and hot elsewhere in the country. Highs tomorrow peak at 31 degrees Celsius in Amman, 41 in Aqaba and the Jordan Valley. Now our top stories once again. His Majesty the King begins a state visit to China tomorrow to discuss opportunities for expanding economic cooperation. The lower house of parliament begins debating the draft local administration law of 2026. And at least 33 Palestinians have been injured in attacks by Israeli forces and settlers across the occupied West Bank. Thank you so much for your time.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Radio Jordan.